الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، إذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. رواه البخاري. أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قرنده Nabiy sallallohu alayhi va sallam masjidga kirib, ikki ustun orasiga tortib qo'yilgan arqonni ko'rdilar va "Bu qandoq arqon?" dedilar. "Bu Zaynabning arqoni, charchab qolganida unga osiladi", deyishdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Uni yechib tashlanglar. Kishi tetik turganda namoz o'qisin. Qachon charsasa uxlasin", dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Hafiz ibn Hajar bu hadisni sharhida: "Bu hadisda ibodatda tejamkor bo'lishga targ'ib va unda chuqur ketishdan qaytariq bor", degan. An ibn Abbas radhiyallohu anhu qol: "Baynama an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yaxtubu iz huwa bi rajulin qa'imin fas'ala anhu faqalu abu isroila nadhara an yaquma wa la yaq'uda ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه الخمسة ابن عباس رضي الله عنه دان روايات قلندة نبي صلى الله عليه وسلم خطبة قريات كان إدلار بردان أفتاب دا تكترغان أدام كورب قادلار va u haqida so'radilar. Bu Abu Isroil tik turmoqni, o'tirmaslikni, soyada turmaslikni, gapirmaslikni va roza tutishni nazr qilgan dedilar. Unga aytinglar, gapiraversin, soyada turaversin, o'tiraversin, rozasini tugal tutsin dedilar. Beshovlari rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatning qahramoni Abu Isroil Quraysh qabilasining Bani Amir ibn Lu'ay urug'idan bo'lib, hadisi sharifda zikri kelgan narsalarni nazr qilgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam so'rab surishtirib, uning masalasidan xabardor bo'lganlar bo'ldilar. Keyin esa bu ish bo'yicha shariat hukmini bayon qildilar. Abu Isroilning nazarida ham to'at, ham ma'siyat shariatda ko'rsatilmagan ish mavjud edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam unga ma'siyat bo'lgan gapirmaslik, soyada turmaslik, o'tirmaslik haqidagi nazrlar behuda ekanligi, ularni darhol to'xtatish lozimligini bayon etdilar. Aslida Alloh taologa to'atdan iborat bo'lgan roza ibodatini esa davom ettirishga amr qildilar. Amaliy qulu odatda yakka shaxslar tomonidan yo'lga qo'yiladi va uni qiluvchigagina zarar keltiradi. O'tgan ikki hadisda va amaliy g'ulu haqidagi boshqa dalillarda faqat yakka shaxslar haqida so'z boradi. E'tiqodiy g'ulu. E'tiqodiy g'uluga ketgan tarofalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida ro'yobga chiqmagan bo'lsalar ham, ularning chiqishlari haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan hadisi shariflar vorid bo'lgan. Xavorijlar va dindan otilib chiquvchilar haqida Abu Sa'id radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. An Abi Sa'id radhiyallohu anhu yuwassiluhu ila Rasulillah sallallohu alayhi va sallam min al-Yaman bi dhahabatin lam tuhassal min turabiha fi adim maqrut فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس وزيد الخيل القمة على سته فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضيدع هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أظنه قال لئن أدركتموهم لأقتلنهم قتل ثمود. علي بن أبي طالب يمندن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء tuprog'idan tozalanmagan yombi tilloni qarz ila oshlangan teriga solib yubordi. Bas u zot uni to'rt kishi Uyayna ibn Badr, Al-Aqra ibn Habis, Zaydul Xoyil va Al-Qama ibn Ulosa orasida taqsimladilar. Shunda u zotning sahobalaridan bir kishi ulardan ko'ra bunga biz haqli edik dedi. Bas bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga yetdi va menga ishonmaysizlarmi? Halbuki men osmondagi zotning ishonchlisiman. Menga ertayu kech osmonning xabari kelib turadi, dedilar. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'ng peshona, ser soqol, taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing, dedi. Sho'ring qurusin, yer ahlining Allohdan qo'rqishga eng haqlisi men emasmanmi, dedilar. So'ngra haligi kishi ortiga qaytib ketdi. Shunda Xolid ibn Valid, Ey Allohning rasuli, uning bo'yniga zarba beraymi, dedi. Yo'q, ehtimol u namoz o'qir, dedilar. Qanchadan qancha namozxon tili bilan dilida yo'q narsani aytadi, dedi Xolid. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta men odamlarning qalbini teshib ko'rishga ham, qorinlarini yorib ko'rishga ham amr qilinmaganman, dedilar. So'ngra u zot ketib borayotgan haligi kishining ortidan nazar sola turib, mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Ammo u ularning bo'g'zidan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatl qilardim, dedilar. Ushbu hadisi sharifda keyinchalik chiqib, dinda g'uluvga ketib musulmonlar orasida fitna chiqaradigan toifa a'zolarining ba'zi ko'rinishlari, sifatlari va ishlari haqida ma'lumotlar ketmoqda. Ana shu ma'lumotlardan bir qismini o'rganamiz. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'ng peshona, ser soqol, taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib, "Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing." dedi. Ularning ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. Ushbu rivoyatda zikri kelayotgan namoyandalari ham
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolodan qo'rqmaslikda, adolat qilmaslikda ayblamoqda. E'tibor beringa. Bir betayin nobakor Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ayblamoqda. Uning izdoshlari ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamning merosxo'rlari bo'lmuş ulamolarga nisbatan shuningdek muomalada bo'ladilar. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Buni ham birovlardan ajrab turish uchun qiladilar. Chin qalbdan Alloh taolo uchun qilmaydilar. Tilovatni qiladilar. Ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Qalblariga yetib bormaydi. Uni anglab yetish va onglariga singdirishga urinmaydilar ham. Shuning uchun ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Bir oz sabab topilsa bo'ldi. Tezda soqolini qirdirib, kiyimini o'zgartirib, hech narsani ko'rmagandek bo'lib turaveradilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatr qilar edim. Chunki ular qayerda bo'lsalar ham fitna chiqaradilar va musulmonlarga katta zararlar yetkazadilar. وعنه قال بعث علي وهو باليمن بذهبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بين أربعة عيينة والأقرع وزيد الخيل وعلقمة فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الحييين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيت أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ثم أدبر الرجل فاستأذن أحد القوم في قتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضيضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد رواهما الشيخان والترمذي يانا أشكشدان روايات خدناده علي يماندا ترغاندا ينبت اللانا تبراغو بلان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارده بس وزاد انو تورت كشه ويينا الأقرع Zayd al-Khayl va al-Qamalar orasida taqsim qildilar. Bundan Qurayshliklar g'azablandilar va Najdning kattalariga berib, bizni tark qiladimi, deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, albatta men buni ularni ulfat qilish uchun qildim, dedilar. Keyin bir sersoqol, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, ko'zlari ichiga kirgan, peshonasi do'ng va soch qirilgan kishi kelib, Allohdan qo'rq, ey Muhammad, dedi. Agar men osiylik qilsam, Allohga kim itoat qiladi? U zot meni yer ahliga ishonadi-yu, sizlar menga ishonmaysizlarmi? Dedilar u zot. So'ngra haligi odam orqasiga qarab ketdi. Qavmdan biri uni qatl qilishga izin so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Ular islomdan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Ot qavmidek qatl qilar edim, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyat o'zidan oldingisini to'ldirib kelmoqda
va unga bir oz ravshanlik kiritmoqda. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Musulmonlar orasida fitna chiqargan va chiqarayotgan toifalarning holiga va tarixiga diqqat bilan nazar soladigan bo'lsak, bu urkan haqiqat yaqqol namoyon bo'ladi. Ular doimo ahli islomga osiladilar. Boshqalar bilan ishlari bo'lmaydi. Balki ba'zi bir holatlarda ular musulmonmaslar bilan hamkorlik ham qiladilar. Va anhu qol:

musulmon o'qiydir, dedilar. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Alloh taolo kishilarni sinash uchun Dajjolga turli narsalarni berib qo'yadi. Jumladan u o'likni tiriltirish, yomg'ir yog'dirish, yerni hosildor qilish va shunga o'xshash ishlarga Alloh taoloning izni ila imkon topadi. So'ngra o'zidan ketib xudolik da'vosini qiladi. Ana shunda Alloh taolo uning ojizlik taraflarini zohir qilib qo'ygani ish beradi. Uning g'ilayligi, peshonasiga kofir deb yozib qo'yilganligi va u o'sha narsalarni o'zidan ketkaza olmasligi uni fosh qiladi. An ibn Umar radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار رواه مسلم وأبو داود ولفظه إن مسيح الدجال رجل قصير رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلنادا رسول الله صلى الله عليه وسلم دجانين چاب كوز غلي سير ساج وبلن جنت ودوزخ بار ونين دوزخ جنت در جنت دوزخ در dedilar. Muslim va Abu Davud rivoyat qilgan. Abu Davudning rivoyatida albatta Dajjol pakana, maymoq, jingalak soch va g'ilay, ko'zi tep-tekis, bo'rtib ham chiqmagan, ichkariga ham kirmagandir. Agar aralash borgan bo'lsa, bilingki, Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson. Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan bo'lib, u tep-tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Davuda, man sami'a bid-dajjali falyana anhu. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsab annahu mu'minun. Fa yattabi'uhu mimma yab'athu bihi min ash-shubahat. أو لما يبعث به من الشبهات. أبو داوودنين روايته ده كم دجالني إشتسه اندان ازاقلسن. الله كي قسم كي كشي اونين آدگه بارسه اونو مومن دب خساب ليده و اندگه شبهالرگه قرمستن اونگه ارگشده. یا که اونگه برلگن شبهالر سببدن اونگه ارگشده دیلگن. دجالگه برلگن سهر بعضی آدملرنو اولدرب boshqalarini tiriltirish kabi narsalar odamlarni aldab qo'yish xavfi bor. Shuning uchun uning chiqqanini eshitish bilan unga yo'liqmaslikka harakat qilmoq kerak. An Anas radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinata. Wa laysa naqbun min athqabiha" إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق أنس رضي الله عنه دان روايات قلنا ده نبي صلى الله عليه وسلم مكة ومدينة دان بشك هر بر يرتن البت دجال أيغاست قلده ikkisining har bir yo'lini farishtalar saf bo'lgan hollarida qo'riqlaydilar. Shunda u tuzli yerga tushadi. Keyin Madina 3 marta titraydi va undan barcha kofir va munofiq u Dajjol tomon chiqadi, dedilar. Dajjol Madinai Munavvarani qo'riqlab turgan farishtalarni ko'rib, tuzli yerda to'xtaydi. Uning kelganini eshitib Madinadagi barcha kofir va munofiqlar chiqib, oldiga borishadi. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال

ذات غداة، فخفض فيه ورفعه حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعته حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي

ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطره والأرض فتنبته، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأصبغه ضروعا وأمده خواصرا. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها فيعاسي بالنخل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ثم طأطأ رأسه قطرا، وإذا رفعه تحدره منه جمان كاللؤلئ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر وأوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويحشر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس ثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم نغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونبتهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباتهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها، تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. نواس بن سمعان رضي الله عنه دان روايات قلنده بركن ارتلاب Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'ını zikir kıldılar. Uzat onu pesletti.

قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. رواه الشيخان والترمذي. أبو ذر رضي الله عنه دان روايات قلنادة نبي صلى الله عليه وسلم بركنا بقياش قياقا كتشن بلاسز لرمى dediler. Allah va uning rasuli a'lam deyishdi. Albatta, bu to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi. So'ngra sajda qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kirgan yeringga qayt deyilguncha o'shanda turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. Keyin to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi. So'ngra sajda qilgan holida yiqiladi. Ta unga ko'taril, kirgan yeringga qayt deyilguncha o'shanda turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. So'ngra yana yuradi. Odamlar undan hech narsani inkor qilmaydilar. Bu o'sha arz ostidagi o'z qarorgohiga boradi. Bas unga ko'taril, mag'ribingdan chiquvchi bo'l deyiladi. U mag'ribidan chiquvchi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha qachon bo'ladi bilasizlarmi? Bu hech bir jonga oldin iymon keltirmagan yoki iymonda yaxshilik kasb qilmagan bo'lsa, iymoni naf bermaydigan paytda bo'ladi, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. O'sha payt aynan qiyomat juda ham yaqin qolgan payt bo'ladi. Shundoq qilib, quyoshning mag'ribidan chiqishi qiyomatning ulkan alomatlaridan biri bo'ladi. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu qol: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعته يقول إن أول الآيات خروج طلوع الشمس خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. رواه مسلم وأبو داود وزاد. قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب كتب المنزلة وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان روايات قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دان بر حديث ياد علب هيچ يادم دان چكار مدم قل ذاتنين چون دي دگرلرن اشتكم من علامتلرنين برينچ چكادگانه قياشنين مغربدن چكشه va odamlarga dobba jonivorning choshqoq paytida chiqishidir. Qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigini orqasidan chiqadi. Muslim va Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Dovud, nozil qilingan kitoblarni o'qib yuradigan Abdulloh, menimcha ikkisidan oldin chiqadigani quyoshning mag'ribidan chiqishidir, dedini ziyoda qilgan. Demak, qiyomatning ikkita katta alomatidan biri, quyoshning mag'ribidan chiqishi oldin bo'ladi. Va ikkinchisi dobbani chiqishi undan keyin bo'ladi. Bu haqiqatga jazm ila e'tiqod qilmoq kerak. Dajjolning chiqishi. Dajjolning chiqishi qiyomatning eng katta alomatlaridan biridir. Dajjal aslida uning laqabi. Ko'p aldamchilik qilishi uchun shu laqabni olgan. Shuningdek, u haqni botir ila ko'mib tashlash qobiliyatiga ham ega. U asli yahudiy odamdir. Madinai Munavvaraga nisbatan mashriq tarafdan chiqadi. U odamlar orasida ahli salohlikni

taqvodorlikni da'vo qiladi. Keyinroq xudolik da'vosini qiladi. Unga juda ko'p odamlar, xususan yahudiylar ergashadi. Uning tana tuzilishida o'ziga xos alomatlari bo'ladi. Bir ko'zi tep-tekis bo'ladi. Bolasi bo'lmaydi. Makka va Madinaga kira olmaydi. Peshonasiga kofir deb yozilgan bo'ladi. Dajjal haqida ko'plab hadisi shariflar kelgan. Ba'zilarini qisqacha o'rganib chiqamiz. An ibn Umar radhiyallahu anhu qol: Qama Rasulullah sallallahu alayhi va sallam fil nas fa athna ala Allah bima huwa ahluhu thumma zakara ad-dajjal fa qol: Inni la unziru وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلناد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودملر إجد ترب الله كاللايك حمد سنا عيدتلر va Dajjolni zikr qilib, albatta men sizlarni undan ogohlantirurman. Har bir nabiy ham albatta o'z qavmini undan ogohlantirgan. Lekin men sizlarga uning haqida hech bir nabiy o'z qavmiga aytmagan gapni aytirman. Shubhasiz u g'ilaydir. Albatta Alloh g'ilaymasdir, dedilar. Bu hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal xudolik da'vosini qilganda aldanib qolmaslik uchun uning katta sifatlaridan birini aytib qo'ymoqdalar. An Anas radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kazzaba. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. ومكتوب بين عيديه كافر أي كافر يقرأه كل مسلم رواهما الأربعة. أنس رضي الله عنه دان روايات قلناده رسول الله صلى الله عليه وسلم قيبر نبي بوسكي البت أز أمتنا غلي كذبتان آغه لانترگندر آغه بولندر Albatta u g'ilaydir. Albatta Robbingiz g'ilay emasdir. Uning ikki ko'zi orasiga kaf, fa, ro, ya'ni kafir deb yozilgandir. Buni har bir musulmon o'qiydir, dedilar. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Alloh taolo kishilarni sinash uchun Dajjolga turli narsalarni berib qo'yadi. Jumladan u o'likni tiriltirish, yomg'ir yog'dirish, yerni hosildor qilish va shunga o'xshash ishlarga Alloh taoloning izni ila imkon topadi. So'ngra o'zidan ketib xudolik da'vosini qiladi. Ana shunda Alloh taolo uning ojizlik taraflarini zohir qilib qo'ygani ish beradi. Uning g'ilayligi, peshonasiga kofir deb yozib qo'yilganligi va u o'sha narsalarni o'zidan ketkaza olmasligi uni fosh qiladi. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار رواه مسلم وأبو داود ولفظه إن مسيح الدجال رجل قصير رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم Dajjolning chap ko'zi g'ilay, sersoch. U bilan jannat va do'zax bor. Uning do'zaxi jannatdir, jannati do'zaxdir, dedilar.

Müslim ve Abu Davud rivayet kılgen, Abu Davud'nin rivayeti de elbette Deccal pekene, maymaq, cingelek saç ve gileyi, kozu tep tekkiz, burtup hem çıkmagan, içkerege hem kirmagandur. Agar aralaş borgan bolsa bilin ki, Rabbiniz gilay emas, deyilgan. Şu sıfatlardan onu tanıp alış oson. Daccalın çap gözü kalın et bilan qoplangan bo'lib, u tep tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Davuda, man sami'a bid-dajjali falyana anhu. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsab annahu mu'minun. Fayattabi'uhu mimma yab'athu bihi min ash-shubahat. أو لما يبعث به من الشبهات. أبو داود'nin rivayeti de, kim Daccal'ni eşitse ondan uzaklaşsın. Allah'a kasam ki, kişi onun aldığı barsa, onu mumun deb hisoblaydi ve andagi şubhalarga qaramasdan unga ergashadi. Yoki unga berilgan şubhalar sababidan unga ergashadi, deyilgan. Daccal'ga berilgan sehr, bazı adamlarını öldürüp, boshqalarini tiriltirish kabi narsalar odamlarni aldab qo'yish xavfi bor. Shuning uchun uning chiqqanini eshitish bilan unga yo'liqmaslikka harakat qilmoq kerak. An'in innahu shabbun qatatun aynuhu tafi'atun ka'anni ushabbihuhu ba'da al-uzza ibn qat bi'abdi al-uzza ibn qatan. فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَعْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ 40 يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فلذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأصبحه ضروعا وأمده خواصرا ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها فيعاسي بالنخل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بينما لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبرات كورساتونين قدرلي مخلصلار أكالار وكالار أبا سنجلار أتخانو أنا خالر كورساتون مز أرقالي سلار.